0: مش لبكوينا. لا تستفيد أكثر اعلقناك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
1: سيزي هيدا يريد أسر توتيان تساينة.